0: الحسنى
1: فسنيسره لليسرى
0: وما يغني عنه ماله إذا تردى
1: إن علينا للهدى
0: وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى

0: الفجر
1: والفجر
0: وليال عشر
1: وليال عشر
0: والشفع والوتر
1: والشفع والوتر
0: والليل إذا يسر
1: والليل إذا يسر
0: هل في ذلك قسم لذي

0: سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجنة أزلفت
0: وإذا الجنة أزلفت
1: علمت نفس ما أحضرت
0: علمت نفس ما أحضرت
1: فلا أقسم بالخنس

0: التفت
1: إنه لقول رسول كريم
0: إنه لقول رسول كريم
1: ذي قبة عند ذي العرش مكين
0: ذي قبة عند ذي العرش مكين
1: مطاع ثم أمين
0: مطاع ثم أمين
1: وما صاحبكم بمجنون
0: وما صاحبكم بمجنون
1: ولقد رآه بالأفق المبين
0: ولقد رآه بالأفق المبين
1: وما هو على الغيب بضنين
0: وما هو على الغيب بضنين
1: وما هو بقول شيطان الرجيم
0: وما هو بقول شيطان الرجيم
1: فأين تذهب

0: رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد.
0: لا أقسم بهذا البلد.
1: وأنت حل بهذا البلد.
0: وأنت حل بهذا البلد.
1: ووالد وما ولد.
0: ووالد وما ولد.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.
1: يقول أهلكت مالا لبدا.
0: يقول أهلكت مالا لبدا.
1: أيحسب أن لم يره أحد.
0: أيحسب أن لم يره أحد.
1: ألم نجعل

0: فاقتحم العقبة
1: فاقتحم العقبة
0: وما أدراك ما العقبة
1: وما أدراك ما العقبة
0: فك رقبة
1: فك رقبة
0: أو إطعام في يوم ذي مسغبة
1: أو إطعام في يوم ذي مسغبة
0: يتيما ذا مقربة

أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: عن النبأ العظيم
1: الذي هم فيه مختلفون كلا يعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا
0: ألم نجعل الأرض مهادا

0: نمت باتا
1: وجعلنا الليل لباسا
0: وجعلنا الليل لباسا
1: وجعلنا النهار معاشا
0: وجعلنا النهار معاشا
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
0: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
1: وجعلنا سراجا وهاجا

0: لنخرج به حبا ونباتا
1: لنخرج به حبا ونباتا
0: وجنات ألفافا
1: وجنات ألفافا
0: إن يوم الفصل كان ميقاتا
1: إن يوم الفصل كان ميقاتا
0: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
1: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
0: وفتحت السماء وكانت أبوابا
1: وفتحت السماء وكانت أبوابا
0: وسيرت الجبال فكانت سرابا
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا
0: إن جهنم

0: عنابا
1: وكواعب أترابا
0: وكواعب أترابا
1: وكأسا دهاقا
0: وكأسا دهاقا
1: لا يسمعون فيها لا

0: هم الرحمن لا يملكون منه خطابا.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
0: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن

0: يوم الحق
1: ذلك يوم الحق
0: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
1: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
0: إنا أنذرناكم عذابا

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: رضوا عنه
1: رضي الله عنهم ورضوا عنه
0: ذلك لمن خشي ربه
1: ذلك لمن خشي ربه.

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،

اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.